0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد يا

من خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين. ننبهنا عن الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم فارق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسلك قدر هذا اليوم فتحه، ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسلك خير هذا اليوم، وخير ما في خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما في وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا الصلاح، وأوسطه فلاها، وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء لك الإجابة، وهذا الجهد ولك الدخلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسلك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين إنادك الربانية، وتحفظ بحفظ بقايتك الصمدانية، جلالة الملك بهدلية مهملية، وتقبلك سري بكنا سلطان هجي حسن بن القيم عز الدين والدولة، إن مرهوم سلطان هجي عمر عليه سيف الدين سعد الخير والدين، سلطان دن نبرد ونقر بن ندار السلام، دن كبهدلية مهملية، وتقبلك سري بكنا رجع إسري بكنا أنك هجي الصالحة، ديت المرهوم بكنا بمنجة بكنا أنك هجي محمد عالم. اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأفادهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهور. اللهم أطل عمرهما، اللهم أطل عمرهما في صحة وعافية والسعادة. اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا، وسخاء ورخاء، وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعية البلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر ابن دار السلام، مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام، والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام، بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، وجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.